اقول لكم كنا نفوت بين جرمان اللي تخلق خاتو من الأحكامين تاتيوس اشكنان ديوس شكون تشوف اوني فيها بيها ايخ بيها ليشما تشتاقو ايتون شكون تخان تخاتو ينخن تخلاوه خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو من اخلانا خاتو